لابان بور نالي توم أمري كيسي ستوم بن كيلو نالون أرجي غلون تنغلون أدون تو كاربي كارشرر سوسايتي دوم بن كيلو نالون أرجي غسينا ألون ألام تي كيلي كيلي كاربي لانبي